0: لا
1: من اللي عينيها عسلية
0: لا لا
1: تلبس جلابية طب ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده

0: لأ لأ.
1: معاكم دلوقتي أوكا وأورتيجا من 8%. أكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزة ترجع لربنا، بس في حاجة بتبقى منعاهم ويفضل يقولك أنا هبدأ من بكرة، ويجي بكرة يقولك أنا هبدأ بعده، وفي الآخر مش بيرجع ولا بيعمل أي حاجة. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة إنها تعمل أي حاجة خير. وفي الأغنية دي بخلاف إنك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.

0: العلاج من الكسلان استعذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.